قبرك سل ميزان سل عزم ذنك سلن القبرك مقار لم تبك سلون أقرناك دير السان وين يجوسناك قدار ليك عشقا ذنك سون

من الفن السكق ليليس ليمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغطليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هاد السموسوس ميكسر راحي وقر جبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدي الناس الخيق